0: وتلتلو دلير يا أوادي سكرين رولو نا مسكو دلي دير ساتا دي مسكو دلو في زيان جير أو تلزانا ما دي چدي رسبسو دي روبا رسك مروبا نشارو تلي أدي مكو تلتي داشا سمافل أو چدي أفو بمي أي رسك دي شاول أو أمو يا مسكو دلي دي ساتا كمسان كلارو كمسان أو سفن بم لما باد سكرنو جدي فتيا دي مسكو دلو تلتي
1: بلتي ألان ياسو أواسو دوني فاتو يرونز روغي حتى مالما مرانتين كنتينو مرا Tina nduri ada shimotu sendro kila fatu faida doni ya musko kila kila rotultien ngila harami kruntu so alandari haurande lokta adiru kishi ama ya eka ukren samge chino kila haurida wengi fano nandie fano akila kandaram doni dam alawi ya didana yenga wadoni sa indie kaltinaen adima kura haurra fano akila humadori karno ilar Nigeria Independent National Electoral Commission ne die ka ulisa tuluna kila dadune siku suwa amla adone kuris gomna matema adu mailaro sa tulunyen darida jiramu haurra fano akila faida adone muko tultaidina la kilele tinyen ngila harami kruntu so susu engineer doi nkonyi hapsina ma Mustafa Muhammad Mustafa Rowan ndia say look tunde fuye klewan tusinyo

0: عليكم السلام عليكم.
1: نعم، وشكرا شرف راس كرم ده كيلو دوما راجن ده ناندي ابوني
0: ما
1: دوما راجن.
0: سلام عليكم دوما راجن.
1: نعم نياك رينين
0: يا رسول الله كيف حالك؟ من أصلك يا جاكر؟
1: نعم
0: لا ما ريال مدريد كمان عين
1: نياك رينين سنة ريال مدريد كون يا ناديا zol zuru tuwangana chejo so ne da ji kazi bawo harami karantu da ji tuwangana sau lok tu bayalan paraskram da kelledu na allan da jin tuman yelan beji da ji paraskram du nan dia kurno zuna alai sidia ma bare kuma ya kliwa selero an dia rupsuya walte awa hangal la girzina na chado ne a lamara da kellelan nan diro kude itagat ken susu done engineer done ne kon yapsuna engineer Amina Adamu Ubala yari paraskram dwene dekele dorenge itagat kikina dajuwa nandia. Say loktunde fuwe ya. Kilewa nandia. Wa salam.

0: لا اذكرني انا نروح وش قصدي
1: كده
0: مو
1: وانت رو
0: انقلها ما شاء الله عمر حبيب انقرو جمبوري قا عندي رو فرس كرام دونا باي نازلنا لدي كرون تو فرس كرام دوني بل بل جيت برميان دارسون كلامي تافي سكوز كون نوت او وافل لازي افمي فرس كرام دونا لنية تسو لوك تو كان لايا لان والتين لنية تسون والتيا كرون تو فتون عندي رو ورما كان ايدي داجي فرس كرام دا قوي قوين